0: كيف تليفون جري جري ستريس واش غتبقى مستريسي يا عالم بريسي مديبريسي الماكينة كدور زيد طحن السيسي بداو كلشي خلاو ليك الفقيرة غدين وميسي العالم ديبريمي تواحد الضحكة مع تشارلي والقلب كيشطح القعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم ديبريمي كيحس براسو بيريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطاياه زرعت شجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي معاه دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماس والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لين جيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي دواه اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينج والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب وديرنية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويج ما بالآداب جلس يا علا مرشاح من العذاب عاودلي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال لا داز سكيزوفريني ولا الوساج فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولا منتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال مطايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيستا Mango, be mashtasana.